روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

تجدد علي يا هل ترى العاش بأيامه هنية قولوا لي حبايب يا تجدد علي.

44 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجات 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس على الموجات 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

استمعنا سيداتي وسادتي ليات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها على مستمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان حتى السادسة، موعدكم مع نشرة الأخبار. نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تنوي فصائل عراقية موالية لإيران مهاجمة السعودية في غضون الساعات، هذا ما قالته مصادر لقناة العربية استنادا إلى معلومات استخباراتية. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن حزبه في حالة مواجهة مع إسرائيل وسيظل في الميدان، وحمل بشدة على حكومة بيروت بسبب إجرائها مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المسار الذي اختارته لا يشرف لبنان ولم يسفر عن وقف لإطلاق النار. وأكد قاسم أن حزب الله يريد تطبيق اتفاق وقف النار المؤرخ في نوفمبر 24 ويرفض اتفاق الإطار. وردت أقواله البارحة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. أبرمت الولايات المتحدة صفقة نفط مع فنزويلا، وقال الرئيس ترامب إن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة احتياطات النفط في بلاده وخفض أسعار البنزين بشكل كبير لجميع الأمريكيين. وأضاف أن الصفقة ستضمن سيطرة واشنطن على غالبية احتياط فنزويلا من النفط البالغ أكثر من 65 مليار برميل. وفي كاراكاس رحبت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة دلسي رودريغيز بالاتفاق، قائلة إنه سيدر عائدات ضريبية بما يزيد على 209 مليارات دولار. في أريح لاقي أمس شاب من شرق أورشليم القدس مصرعه غرقا داخل بركة سباحة في إحدى الفلل، والمرحوم هو منتصر الرجبي وعمره 18 عاما. أصيب ليلة الماضية في كريات جات راكب دراجة كهربائية أربعيني بجروح خطيرة من جراء حادث سير ذاتي على الأغلب. في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم أفلت حامل اللقب باريس سان جيرمان من الخسارة بعد أن تعادل في الوقت بدل الضائع أمام ليل بهدفين لكل منهما.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب رياح نشطة في معظم أنحاء البلاد، وبدءا من ساعة الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في الشمال، ويحذر السائقون من خطر التزحلق على الطرقات. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
0: ديكولاين. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان، صحافة نت مع عبد الله خضر.
8: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 29 أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 16 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، موقع مكان الأخبار. معكم وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم مستمعين الكرام، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع صحيفة كل العرب. مسرع الشاب منتصر الرجبي إثر تعرضه للغرق في فيلا بأريحة. ويبلغ الشاب من العمر 18 عاما لقي مصرعه في حادث غرق مؤسف في إحدى الفلل بمدينة أريحة خلال رحلة استجمامية انتهت بمأساة. وتم الإعلان أن الدفن سيكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مقبرة باب الرحمة. من الأخبار أيضا في موقع كل العرب، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده أطلعت المرشد الأعلى على المسار المتفق عليه مع سلطة عمان أو مع سلطنة عمان لعبور السفن في المضيق. وزير الخارجية عباس عراقجي يتوعد ويقول لن نسمح بانتهاك وقف إطلاق النار وأي استهداف لإيران سيواجه برد أشد. وأضاف عراقجي أن إيران خاضت 40 يوما من الحرب وثلاثة أشهر من المفاوضات، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات انتهت بالتوصل إلى وثيقة وصفها بأنها انتصار للشعب الإيراني على الجبهة الدبلوماسية. وأكد أن طهران لن تتساهل مع أي خرق لوقف إطلاق النار. في يافا اعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة قتل أحمد عبد شقرة وضبط سلاح ومركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة. هذا ما أعلنته الشرطة الليلة الماضية، وقالت إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص وضبط مسدس محشو من نوع جلوك إلى جانب مركبة يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ جريمة القتل والفرار من المكان. الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال ثلاثة مسلحين في غارة جوية على جنين. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أهنئ القوات على نجاح العملية التي كما قالت الشرطة والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك أن القوات قتلت ثلاثة مسلحين بينهم قيس بيطاوي الذي وصفه البيان بأنه كان قياديا بارزا في التشكيل المسلح السابق في جنين. وأضاف البيان أن بيطاوي كان مسؤولا عن نشاط حماس في مخيم جنين وعمل على الدفع نحو تنفيذ أنشطة مسلحة عديدة. بيطاوي قتل في غارة نفذتها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى جانب اثنين من مساعديه فيما عثر على سلاح داخل مركبتهم. نكون مع أول أغنيتنا ثم نعود.

14 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. لائحة اتهام بحق قاصر وشاب من الشمال بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات. حملة شرطية في كريات طبعون ضد السائقين المتهورين والمركبات المعدلة، طائرات مسيرة وعشرات المخالفات وسحب رخصة لاثنتي عشر مركبة ودراجة من الطرق. أيضا في موقع كل العرب بمساندة طائرة مسيرة مداهمة مبنى زراعي في كفر كنا وضبط بندقية من نوع M16 ومسدس محلي الصنع واعتقال شابين. اتهام 4 من أفراد شرطة بالاعتداء على 3 شبان في المشهد قبل نحو 2 عامين. ترامب: بوتين لن يهاجم دول الناتو وينفي توجيه تحذيرات سرية لموسكو. موقع والله الإخباري: إسرائيل أبلغت واشنطن بفشل المناطق التجريبية في جنوب لبنان. انخفاض طفيف في أسعار الذهب وسط توقعات بشأن الفائدة الأمريكية. ومن أيضا نتحول إلى موقع صحيفة الصنارة. في الصنارة: نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله: لا نريد الحرب ولن نقبل بالاستسلام وحزب الله سيبقى في الميدان. تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة، نحو 70 اعتداء واحتكاكا خلال أسبوع. خبير الزلازل الشهير يحذر: نقترب من أيام حاسمة ومدمرة. خبير الزلازل الشهير الذي حذر من وقوع زلازل فرانك هورجيبيتس صرح بأن تحركات الكواكب والشمس والقمر تنذر بزلزال خطير، ويقول إن هذا الزلزال سيكون مدمرا، ويرفض علماء في العالم هذه النظريات ويقولون أنه لا علاقة بين تحركات الكواكب وبين الزلازل على الأرض. الأيام المقبلة ستعلمنا هذا العالم إذا كان فعلا صادقا أم أنها مجرد تنبؤات ليس إلا. مفاوضات لبنان وإسرائيل تستأنف في روما خلال أيلول، واشنطن تتمسك بالمناطق التجريبية، وإسرائيل تقول أن هذا المشروع، مشروع المناطق التجريبية، قد فشل. إصابة مظلي إثر سقوطه من ارتفاع كبير في جنوب البلاد. وسط مطالبات بسحب ترشيحه، جعفر فرح يرد على الادعاءات بحقه ويرفضها بشكل قاطع. 17,843 طالبا وطالبة من أم الفحم يستعدون للعودة إلى المدارس. بن غفير يرفض طلبا من نتنياهو لتوحيد قائمته مع سموتريتش. طفل بحالة خطيرة إثر تعرضه للسعة عقرب في النقب. سموتريتش يعرض خطة لإقامة 40 بلدة جديدة في النقب والجليل، ويقول سنعمل على تهويد المنطقة. واستعدادات مكثفة لمواجهة أمطار استثنائية، ستكون هناك سيول وفيضانات، تحذر سلطة الإطفاء والإنقاذ من سيول كبيرة. سوف تحدث تحسبا لحالة جوية استثنائية متوقعة الليلة أو ربما غدا، خشية من وقوع سيول وفيضانات في عدد من المناطق. ستكون هناك أيضا رياح قوية
وبحسب سلطة الإطفاء ستبدأ هذه الحالة الجوية غير الاعتيادية صباح السبت مع هبات رياح تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كيلومترا، فيما يتوقع أن تبلغ المنظومة ذروتها خلال ليلة السبت وحتى ساعات الأحد. سلطة الإطفاء والإنقاذ قالت إنها عززت مختلف الوحدات ونشرت قوات في المناطق المعرضة للخطر. نكون مع أغنية. تمام.

0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

25 دقيقة بعد 6 في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نتابع قراءة عنوين من مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الصنارة. بموافقة نتنياهو، بار أجرى محادثات مباشرة مع حماس خلال مفاوضات تبادل الأسرى. تراشق بين نتنياهو وبن غفير بعد دعوته لسموتريتش بأن يقوم بخوض الانتخابات مع حزب أو قمان بخوض الانتخابات معا في حزب واحد. وبعد دعوة الأول له وسموتريتش إلى خوض انتخابات الكنيست، اتهمه بن غفير بأنه يريد إضعاف حزبه وتشكيل حكومة مع أيزنكوت، فيما اتهمه رئيس الحكومة بالاستعداد للمخاطرة بالدولة من أجل طموحات شخصية. وتحدث نتنياهو في مقطع مصور تطرق خلاله إلى بن غفير وسموتريتش قائلا عليهما أن يتوحدا، فكلما اتحدنا انتصرنا وكلما تفرقنا خسرنا. وأضاف نتنياهو، أتفهم وجود توترات شخصية بينهما لكن علينا تجاوزها. أيضا في موقع الصنارة، ليس مهما من يشكل الحكومة المقبلة، إسرائيل ستواصل أيضا عملياتها في غزة والضفة الغربية. استطلاع للرأي العام أو نشر أمس الجمعة، المشتركة ستحصل على 8 مقاعد بالكنيست، وحزب فينتر يمحو الصهيونية الدينية. ووفقا للاستطلاع، أن معسكر أحزاب الائتلاف بقيادة نتنياهو لن يحصلا على أغلبية ل 61 عضو كنيست. وجاءت نتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف كالتالي: حزب يشار برئاسة أيزنكوت 25 مقعدا، حزب الليكود 20 مقعدا، قائمة بيحد برئاسة نفتالي بنت 15 مقعدا، الديمقراطيين 10 مقاعد، إسرائيل بيتينو 9 مقاعد، عتسما يهوديت 8 مقاعد، يهدوت هاتورا 8 مقاعد، القائمة المشتركة 8 مقاعد، شاس 7 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد. في حين أن حزب فينتر بأس أوفر فينتر، حزب عمخ إسرائيل شعبك عمخاي إسرائيل شعبك إسرائيل، سوف يحصل أيضا حسب استطلاع الرأي الذي أجرته معريف، سوف يحصل على 5 مقاعد.

إسرائيل تدرس طرد مسؤولين أوروبيين من مركز التنسيق الدولي بشأن غزة. كاتس وزير الدفاع يهدد بأن انتهاء المهلة أي إطلاق الطائرات الورقية من غزة سيقابل برد شديد. نعيم قاسم: نرفض المناطق التجريبية واتفاق الإطار، ولبنان يدفع الثمن بالمفاوضات لإرضاء الولايات المتحدة. إيران: السيطرة على هرمز حاسمة، وفتح المضيق مرهون بالتزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أربع دول عربية تجري مباحثات حول أمن المنطقة ومضيق هرمز. وكالة الطاقة الذرية: محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا تعرضت لهجمات بمسيرات. واشنطن ستفرض قيودا على مصري في إطار تجديد الضغوط على إيران. تقرير يفيد بأن استمرار غياب مجتبى خامنئي يثير تساؤلات بشأن القيادة الفعلية في إيران. فيضانات نيبال ترفع حصيلة الضحايا إلى 557 قتيلا. واشنطن تعلن تغيير مسار 75 سفينة منذ استئناف حصارها الموانئ الإيرانية. أيضا في نقرأ في مواقع الصحف العربية، منظمة اليونيفيل تقول إن 1030 قذيفة استهدفت الجنوب اللبناني خلال أسبوع. طهران في رسالة لواشنطن: الضغوط لا تجدي دفعا والباب الدبلوماسي ما زال مفتوحا. قطر وإيران تبحثان خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. أغني ونعود.

أنا قلبي معاك غنتها شادية. عدنا لكم مستمعينا الكرام، نواصل قراءة العناوين من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. الرئيس الأمريكي ترامب يعقد صفقة أو اتفاقا نفطيا مع فنزويلا هي الأضخم كما تكتب الصحيفة. هذه الاتفاق هو الأضخم في التاريخ. وقال ترامب إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا نفطيا كبيرا مع كاراكاس يمنحها السيطرة على غالبية احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وصف ترامب الاتفاق في منشور على منصته تروث سوشيال بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم. وأشار أنه سوف يزيد من الاحتياطات النفطية الأمريكية بأكثر من الضعف. معلومات استخباراتية عن مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لاستهداف السعودية، هذا ما أفادت به مصادر لقناة العربية بتوافر معلومات استخباراتية تشير أن مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران أنها ستقوم باستهداف السعودية خلال الساعات القادمة. الحرس الثوري يزعم أنه ويقول نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. بعد بلاغ للإف بي آي محاكمة طالب طب مصري ابتز أمريكيا جنسيا وماليا. بازشكيان يجب ألا نتأخر في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار. رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويصبح هداف النصر التاريخي. أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر في تاريخ مشاركاته بدور المحترفين، بعدما وصل هدفه رقم 104 أمام التعاون في الجولة الرابعة من المسابقة الموسم الحالي. 104 أهداف خلال دوري المحترفين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. مصدر أمريكي يقول واشنطن لم تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لعملية واسعة في علي الطاهر. القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس ينهي مهامه في العراق بعد عام من توليه الإدارة. وسط غياب عن الأنظار، مجتبى خامنئي يوجه رسالة للداخل الإيراني ويقول في هذه الرسالة ويتحدث عن في هذه الرسالة عن التلاحم الاجتماعي وتجنب التصريحات المحيطة والحديث عن نقاط الضعف التي تخدم العدو، ودعا إلى التركيز على معالجة التضخم والبطالة وتعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار. مركز بحري بريطاني يقول هناك زيادة في عدد عبور السفن عبر مضيق هرمز، هذا ما سجله مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. نحو 29 سفينة شحن تعبر يوميا في البحر المتوسط. سرقت عقد الملكة نازلي في فيينا أمام الملأ، هذا العقد الذي يزن 200 قراط سرقة من متحف الفنون التطبيقية في فيينا يوم الخميس الماضي أثناء زيارة عامة وسط أو في على الملأ كما يقول الخبر. ويتكون من 673 حجرا،
وزنه أكثر من 200 قيراط ويتكون من 673 حجرا. وكان العقد قد صمم للملكة نزلي أو الأميرة نزلي زوجة الملك فؤاد، الملكة نزلي زوجة الملك فؤاد. ويقدر قيمة هذا القيراط بملايين الدولارات. وأظهرت الكاميرات رجلين أحدهما مسلح كسرا قاما بكسر واجهة العرض بمطرقة وفر بالقطعة دون إصابة أحد. وتعتقد الشرطة أن العملية نفذت بتكليف من عصابة إجرامية. إذن سرقت عقد الملكة نزلي على الملأ في فيينا. حرائق الجزائر تثير الشكوك والداخلية تفتح تحقيقات تكشف أسباب اندلاع هذه الحرائق. ثلاثة أزمات تلاحق ملكة النرويج أبرزها علاقة مثيرة للجدل مع إبستين. في صحيفة الشرق الأوسط أيضا الصادرة في لندن موجة ديمقراطية تلوح في أفق مجلس النواب الأمريكي. ارتفاع حصيلة المفقودين في فيضانات نيبال إلى 1924 مفقودا. أغنية ونعود.

أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان، نتابع من صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. ترامب يعلن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية. سلطات الهجرة الأمريكية تعتقل المعلق البريطاني اليميني المتطرف ميلو يانوبولوس. القضاء الأمريكي يرفض مجددا طلب ترامب محو إدانته في قضية شراء الصمت. صربيا تهاجم المحكمة الأممية وتلمح إلى إقامة جنازة رسمية لمالاديتش. سموتريتش يعلن خطة لتهويد الجليل والنقب. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أعلن عن خطة واسعة لتهويد الجليل والنقب تحت عنوان نعم نهودة، هكذا اسم الخطة، وتستهدف الخطة الوجود العربي في الشمال وفي الجنوب، هما المنطقتان اللتان تعدان ذات أكثرية عربية كما تكتب صحيفة الشرق الأوسط. ترحيب كردي وعربي بتعيين عبدي مستشارا رئاسيا. شخصيات سياسية في سوريا كردية وعربية رحبت بتعيين القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مظلوم عبدي مستشارا في رئاسة الجمهورية، باعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تكون عاملا مهما في ترسيخ الاستقرار والأمن في شمال وشرق البلاد. لاءات إسرائيلية تكبل الحل في جنوب لبنان. تكبل لائئات إسرائيلية فرص الحل في جنوب لبنان وتدور حول ثلاثة ملفات، حيث ترفض تل أبيب مناقشتها، وتتمثل في رفض القوة الإيطالية المقترحة لتنفيذ مهمة التحقق في المنطقة التجريبية، كما ترفض توسيع المناطق النموذجية وتضع عراقيل أمام أي ترتيبات لما بعد خروج قوات اليونيفيل من المنطقة. كما نشر اليونيفيل، قوات اليونيفيل نشرت بأن هناك أكثر من 1000 مقذوف تم إطلاقه خلال الأيام الماضية، أو خلال أسبوع تقريبا حوالي 1000 مقذوف في منطقة الجنوب اللبناني. رئيسة فنزويلا

تعلن موافقتها على الصفقة التي تحدث عنها ترامب. هذا الاتفاق يمتد لمئة عام، أكبر اتفاق تاريخي تعقده الولايات المتحدة. رسالة منسوبة لخامنئي، دعوات لتجنب التصريحات المحبطة. وهذه الرسالة المنسوبة إلى مجتبى خامنئي نشرها الإعلام الإيراني، حيث حظ فيها خامنئي على تجنب الإدلاء بأي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية حسب تعبيره. القيادة الوسطى الأمريكية تقول أنها قامت بإعادة توجيه 82 سفينة بمضيق هرمز وتعطيل 3 والصعود على متن 2 لضمان الامتثال لأوامرها. سماع ذوي إطلاق نار مستمر وانفجارات في مناطق من نيامي عاصمة النيجر. هذا الخبر العاجل الذي ورد عن سماع ذوي إطلاق نار وانفجارات في عاصمة النيجر. ننتقل إلى موقع مكان الأخبار ومع أبرز العناوين في الموقع. جيش الدفاع يستهدف مسؤول حماس في جنين ويعلن تصفيته. ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في شمال الجزائر إلى 12 قتيلا. إصابة امرأة بجروح خطيرة واثنين آخرين طفيفة في حادث سير قرب أفاكيم. الليكود يواصل مساعيه لدفع بن غفير إلى التحالف مجددا مع سموتريتش. تعليق عمليات البحث عن مفقودي فيضانات نيبال بسبب فيضان بحيرة. إصابة فتى بجروح متوسطة أثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة الطيبة. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

ومستمعينا الكرام، يفيد الرصد الجوي بأن انخفاض طفيف على درجات الحرارة سيطرأ في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب رياح نشطة بدا من ساعات الظهر. يحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في الشمال، وليلا تمتد الأمطار إلى وسط البلاد، ويحذر من وقوع سيول وفيضانات في الأماكن المنخفضة. بهذا نصل إلى نهاية هذا المشوار. كان معكم وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن هندسة الإذاعية الزميل روني ناور. وقتا ممتعا وصباحا طيبا ويوما موفقا نرجوه لكم مستمعينا الكرام. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
10: إذا بتبعتش.
11: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
0: ديكولاين. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
11: إذا بتبعتش.
12: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: راديو مكان الأخبار.
14: سلام من الله عليكم. 7 في أورشليم القدس. في جديد الاتصالات المباشرة بين إسرائيل وحماس خلال الحرب في غزة، أفادت مراسلة قناة كان جيلي كوهين بأن الغاية منها كانت تجاوز الوساطة القطرية وإحداث اختراق في المفاوضات بعد مقتل المخطوفين 6 في رفح. وقال مصدر مطلع إن الجانب الإسرائيلي بادر إلى التواصل مع حماس بموافقة ودعم رئيس الوزراء نتنياهو. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن حزبه في حالة مواجهة مع إسرائيل وسيظل في الميدان، وحمل بشدة على حكومة بيروت بسبب إجرائها مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المسار الذي اختارته لا يشرف لبنان ولم يوقف الحرب. وأكد قاسم أن حزب الله يريد تطبيق اتفاق وقف النار المؤرخ في 20/2/24 ويرفض اتفاق الإطار. ووردت أقواله البارحة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. قام مستوطنون بقطع حوالي 450 شجرة جوافة في خربة فرسين التابعة لبلدة يعبد غرب جنين. وقال صاحب الأرض علي عمارنة لوكالة وفا إنه قام بزراعتها قبل 3 أعوام. ارتفع إلى 73 عدد ضحايا حرائق الغابات في شمالي شرق الجزائر، ومن بينهم 21 شخصا من عائلة واحدة، ولم تتم بعد السيطرة على ألسنة اللهب. في أريحة لقي أمس شاب من شرق أورشليم القدس مصرعه غرقا داخل بركة سباحة في إحدى الفلل، والمرحوم هو منتصر الرجبي وعمره 18 عاما. أسفر حادث السير قرب مفترق رام منطقة السهل الساحلي الجنوبي عن إصابة راكب دراجة كهربائية 30 بجروح خطيرة. في ألمانيا استهل حامل لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بايرن ميونخ مشواره في أولى مباريات الموسم الجديد بفوز عريض على شتوتغارت بخماسية مقابل 1-0. وبرز في اللقاء اللاعب المغربي إسماعيل صيباري الذي صنع هدفين من تمريرتين.
13: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجة الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب رياح نشطة، وبدء من ساعة الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في الشمال. ليلا تمتد الأمطار إلى أواسط البلاد، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة. أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 31، الناصرة واللد 33، هضبة الجولان وبئر السبع 36، وفي منطقة البحر الميت تصل إلى 41 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا.
15: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
11: إذا بتبعتهش.
16: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان،
18: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
18: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نحن والقمر جيران، من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشيوا عليه صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن غناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الأشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لأول مرة؟ كتار منا بدلوا أحبابهم، بدلوا أصحابهم، وينيال اللي بعده من هاك الأيام حبيبه معه رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: عفيف. برافو هيك مش عم يكارك روح بعد صايمين يا اخوان. بعد ما عطونا مطالبنا لازم تضلكم صايمين.
1: لكن يا سبع الشباب غب على قلبه من الجوع.
0: ولو هيك بيفرطوا عوام يا ضعان الرجال. ليكو انا
2: بس انت شافوك عم تاكل شوكولاتة.
0: الشوكولاتة مش اكل.
2: شو؟
0: ايه الشوكولاتة مش اكل، الحليوة مش اكل، السردين مش اكل، البسطرمة مش اكل.
2: والنمورة؟
0: النمورة فيها طحين.
1: والساندويش؟
0: الساندويش اذا بلا خبز مش اكل.
1: واخرتها بدنا نضل صايمين. انا معود مثل هلا يكون اكل 3 كيلو خبز.
0: ولك انتو لتخ ولك سر مخه، حطوا بشوي مش بجيبكم شوية اضامة بعدين علكم تما شموكم اكلي.
2: اذا هالحالة فينا نصوم 50 سنة.
0: لكن كيف؟ شوف فكرك نموت من الجوع؟ ساعة مين بدي ياخذ المطالب؟
2: ولك يا سبعة تهوسنا والحقناك ومش عارفين شو هين طالبنا.
0: ضصبا طولوا بالكم بعد ما نعرفي.
1: ما بيصير يا سبعة، دبيكة الجرد صايمين قدام بيت كاتالينا وناطرين.
0: يا عمي ما بقدر لكم شي، المطالب موجودة بس الأهداف بعد ما تبلورت.
1: فإذا أنا ما بدي. وحياتك مش ضيق غير قدن عمر تايم بس.
0: رو أفك أفك أفك كلهم وخليك صايم. خليني صندوش بس. يا أخوان لازم نتشدد ونعوطب عليهم أحلى ما تفلت من إيدنا الجماهير الغفورة.
2: بيقولوا الجماهير الغفيرة.
0: لا الجماهير الغفورة يا ابن الجماهير الغفورة. يا غشي مسأل مجرب ولا تسأل حكي. الجماهير الغفورة قد ما يعملوا معه بهدلوا وشرحوا بتكي بتنسى وبتغفر. اجت كاتالينا. اهلا ولسه مشي يا كاتالينا.
3: مرحبا
0: يا كاتالينا. يا كاتالينا انت معنا ولا معه؟
3: ولو انا معكم.
0: بعلامة شو؟
3: بعلامة ما شفت هالشباب اللي بخصوك قاعدين بلا اكل. عملت لهم جات فتوش ونزلوا فيه.
0: ولك عمل

0: هاودي صايمين احتجاجا.
1: خليهم ياكلوا بيحتجوا اكثر.
0: واكلوا؟
1: ايه.
0: وعم ياكلوا؟
1: كله نازل اكل.
0: يعني اكلون طلي؟
1: ولك ايه، حطوهم فوق الفتوش ونزلوا فيه.
0: ولك يا شمات العيله فينا هيك منظر، اكلنا مطلي يبدا ما لناش عارفين.
1: ولك صحتين، كلوهن انتوا احلى ما ياكلوهن عليكم.
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، هاي تقداهي يا كاتالينا لكون حدا موديك تطفرطينا.
1: ابدا، انا شفت الشباب سالته شو بجبلكم، قالوا بدنا ناكل. شو بعمل لك اذا هن جوعانين؟
0: ولك ما كلنا جوعانين، بس ما منقول منغطي يا بالمطليب.
1: ولك لحد هلا ما حدا نعرف شو بدك.
0: الكلام بسرك ما بقدرش اقول للشباب، بقول لك الي نحن صايمين احتصار احتياطا.
1: يعني اذا صار شي مش على خاطركم صيامكم جاهز؟
0: لك ايه مثل البرنايطه، بس يلتقي راس على ايد.
1: كنت جاي حكيك بمسألة، الهيئة ما في مجال.
0: إذا مهمة من الإمجال.
1: لا، كنت جاي أعزمكن على العشاء.
2: بكل ممنونية.
0: شه، أنت ما بتمون؟
2: أبمون على حالي. وأنا كمان.
0: يا أخوين أنا غشك، أنا بقدرش مون على حالي.
1: أنا أبمون عليك.
0: إذا أنت إيه؟
1: فإذا رح نسهر عنا وعرفكن على بنت خالتي جاي تصيف عنا، عليها رقصة بتاخد العقل.
0: شفتوا يا شباب؟ أخذنا مطليبنا.
2: إذا كانت حلوة بلكي بيجوزوني إياها.
0: يا ابني طول بالك، خف وطالب.
1: شو عم بتقول؟
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، شو عم بقول يا كاتالينا؟ أنا قلت إن ما صار نصيب معي بلكي بيصير مع بنت خيلتك، بتكون من طولك وبتشبهك.
1: لا أطول مني
0: يا كاتالينا، نص متر بالناقص نص متر بالزيدة في الشهر.
3: وليش ننطر العشية؟ عارفين عليها هلا.
1: طيب رح ندهل هون. زينة
4: زينة
1: زينة
4: زينة
0: يا بي على هالاسم، يا بي زينة زينة زينة، والله زينة يا زينة.
1: سلمي على الشباب. ازيك؟
0: شو قلت؟ كمان يا سيدي.
1: ازيك؟
0: يا نعمة مرخضت كفوله.
1: يا دهوتي؟
0: يا دهوتي أنا كمان يا روحي.
1: عايز ايه؟
0: ولا حاجة. يا دجاجة يا حلوتي، كتليلة كتليلة، ده اللي بكونش عارف هتكون في الشكل ده. شرف البنت زي عود الكبريت بتولعش الحروحة. يا حلوتك يا لطفتك، نصري نصري، نعمل ايه عشان نرقصها؟
2: الرقص اذا كان اصلي زقف له بيرقص.
5: مش عايزة، بلاش وحية ابوك. لا
0: كمان يا روحي.

0: هوف هوف
1: فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. هوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكعه تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: الماي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تصيفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في جديد الاتصالات المباشرة بين إسرائيل وحماس خلال الحرب في غزة، أفادت مراسلة قناة كان جيلي كوهين بأن الغاية منها كانت تجاوز الوساطة القطرية وإحداث اختراق في المفاوضات بعد مقتل المخطوفين الستة في رفح. وقال مصدر مطلع إن الجانب الإسرائيلي بادر إلى التواصل مع حماس بموافقة ودعم رئيس الوزراء نتنياهو، ولم يرد تعقيب من ديوان رئاسة الوزراء. ذكرت قناة العربية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل لمنع أي احتكاك قد يقود إلى تصعيد جديد في سوريا، وتطالبها بالمحافظة على ترتيبات خفض التوتر مع دمشق. وقالت مصادر إن إسرائيل أبلغت واشنطن في المقابل بأنها ستواصل تنفيذ ضربات دورية ومحدودة في غزة ولبنان. أبرمت الولايات المتحدة صفقة نفط مع فنزويلا، وقال الرئيس ترامب إن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة احتياطات النفط في بلاده وخفض أسعار البنزين بشكل كبير لجميع الأمريكيين. وأضاف أن الصفقة ستضمن سيطرة واشنطن على غالبية احتياطي فنزويلا من النفط البالغ أكثر من 65 مليار برميل. وفي كاراكاس رحبت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بالاتفاق، قائلة إنه سيدر عائدات ضريبية بما يزيد على 209 مليارات دولار. تفيد حصيلة جديدة بمصرع 626 شخصا في نيبال من جراء الفيضانات، ويقدر عدد المفقودين بنحو 2500 وفقا للسلطات المحلية. حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-1 ضمن الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الثاني. ولعب النجم الإسرائيلي عن خلاله 75 دقيقة مع فريقه بالاس.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب رياح ناشطة، وبدأ من ساعة الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد لتمتد ليلا إلى وسطها، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعت تربحتش؟
6: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
10: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
12: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
12: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
12: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
15: أغاني الصباح في مكان.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشنطة موجودة،
5: المقلمة
4: موجودة،
5: المي
4: موجودة،
5: الزوادة
4: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
4: ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في النقب الشمالي أسفر تصادم حافلة صغيرة وسيارة قرب القرية التعاونية شوفال عن إصابة 3 أشخاص بجروح تفاوتت ما بين خطيرة وطفيفة، وتم نقلهم إلى مشفى سروكا لتلقي العلاج. ذكرت قناة العربية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل لمنع أي احتكاك قد يقود إلى تصعيد جديد في سوريا، وتطالبها بالمحافظة على ترتيبات خفض التوتر مع دمشق. وقالت مصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن في المقابل بأنها ستواصل تنفيذ ضربات دورية ومحدودة في غزة ولبنان. تنوي الولايات المتحدة قطع المساعدات العسكرية عن قوات البشمرغة في إقليم كردستان العراق. وقالت مصادر مطلعة لشبكة بي بي سي إن واشنطن أبلغت قادة الإقليم بأنها لا ترغب في تجديد الاتفاقية بهذا الشأن، والتي ينتهي تاريخ سريانها بعد نحو شهر. يشار إلى أن المحاربين الأكراد ساعدوا أمريكا في القتال ضد تنظيم داعش. قتل 8 مدنيين في ولاية شمالي كردفان السودانية إثر هجوم بمسيرة، كما جرح العشرات. وذكرت مجموعة محامو الطوارئ المعنية بحقوق الإنسان أن المسيرة أغارت مرة أخرى خلال إسعاف المصابين ونقلهم. وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتهب رياح نشطة، وبدءا من ساعة الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد لتمتد ليلا إلى وسطها، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، ويحذر من تشكل السيول على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
11: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
11: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: للموسيقى

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: عاصف حبيبتي.
1: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفى في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: راديو مكان الأخبار.
5: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. قال مصدر أمريكي إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل ضوء أخضر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق بمرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، وأضاف مع ذلك أن واشنطن تتفهم أي تصعيد إسرائيلي محدود يرتبط بالتهديد الأمني في المنطقة. وفي سياق مقابلة مع قناة العربية الحدث، أشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية ستضغط على لبنان لتنفيذ التزاماته لمنع الانزلاق إلى مواجهة كبرى. وميدانيا ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسيرة إسرائيلية أغارت صباح اليوم على بلدة النبطية الفوقة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الهبارية بقذيفتين. تنوي الولايات المتحدة قطع المساعدات العسكرية عن قوة البشميرغا في إقليم كردستان العراق. وقالت مصادر مطلعة لشبكة بي بي سي إن واشنطن أبلغت قادة الإقليم بأنها لا ترغب في تجديد الاتفاقية بهذا الشأن، والتي ينتهي سريانها بعد نحو شهر. يشار إلى أن المحاربين الأكراد ساعدوا أمريكا في القتال ضد تنظيم داعش. تقدر تكلفة إعادة إعمار المناطق المنكوبة في نيبال بفعل الفيضانات ب4 مليارات دولار على الأقل. هذا ما قاله وزير المالية المحلي لوكالة رويترز، موضحا أن الحديث يدور عن تقدير أولي. وتشير البيانات إلى مصرع نحو 650 شخصا وفقدان 3000 آخرين. رفع حظر السباحة قبالة شاطئ باد جاليم في حيفا بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية خلو مياه البحر من التلوث. هذا ما أعلنته البلدية، موضحة أنه يسمح بذلك الاستحمام في جميع شواطئ المدينة.
4: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان،
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: يحتمل بدءا من ساعة الظهر سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد لتمتد ليلا إلى أواسطها، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. ويحذر من تشكل السيول على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس وتل أبيب وحيفا 31، الناصرة واللد 33، هضبة الجولان وبئر السبع 36، وفي إيلات تصل إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
11: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
0: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: راديو مكان الأخبار.
2: سلام من الله عليكم. 11 في أورشليم القدس. جاء من جنوب لبنان أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على بلدة نبطية الفوق في غضون ساعة واحدة، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين عند أطراف بلدة عت الجبل بحسب وكالة الإعلام اللبنانية. هذا وقال مصدر أمريكي إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق بمرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية. وأضاف مع ذلك أن واشنطن تتفهم أي تصعيد إسرائيلي محدود يرتبط بالتهديد الأمني في المنطقة. وفي سياق مقابلة مع قناة العربية الحدث، أشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية ستضغط على لبنان لتنفيذ التزاماته لمنع الانزلاق إلى مواجهة كبرى. حذر رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير من قرب فقدان السيطرة على الأوضاع في يهودا والسامرة بسبب تنامي الإرهاب اليهودي. وذكرت القناة 13 أن هذا التحذير ورد خلال قيام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة مقر القيادة الوسطى في جيش الدفاع قبل أيام. وأضاف زمير أن الوضع قابل للانفجار. أفادت صحيفة وولستريت جورنال بأن النقص في الصواريخ الاعتراضية بالجيش الأمريكي قد يقلل من قدرة الولايات المتحدة على الدفاع ضد التهديدات المحتملة من الصين وروسيا. وأضافت أن ذلك مرده الاستخدام المكثف للذخائر خلال الحرب ضد إيران. أسفر هجوم أوكراني بمسيرات على منطقة بيلغورود الروسية عن مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين. وذكرت السلطات المحلية أن حالة بعض المصابين خطيرة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
2: يحتمل بدءا من ساعة الظهر سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد لتمتد ليلا إلى وسطها وتهب رياح نشطة، ويحذر من تشكل السيول على امتداد السهل الساحلي. غدا يتوقع أن تسود أجواء ماطرة غالبية أنحاء البلاد لتتوقف عند الظهيرة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، بإذنه تعالى نلتقي عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لاول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
8: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان.
9: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
9: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلال على البلكون.
10: مرحبا مرحبا على البلكون من إسا للوحدي.

غني على البلكون مكمل معكم للوحدي. بعدنا عم نسمع أنجح أغاني هالصيف، أنجح الفنانين هالصيف هو فضل شاكر، بغني هالأغنية مع ابنه انتظار ديو مع شيرين كمان عبد الوهاب قريبا. كيفك عفرائي؟

0: كيفك عفرائي؟ عبد الشاكر هذا وابنه محمد شاكر.
1: هالعمر الباقي مع بعض
0: من الأغاني الحلوة اللي سمعناها كتير، سمعنا أكتر من أغنية من ألبوم صدر هالصيف كمان لتامر حسني.

0: انتم معنا على البلكون زي كل يوم سبت مع الاغاني المختاره جديده وقديمه. سمعناكم بسان اسماعيل وفؤاد جنيد, واحد من الدويتوهات الناجحه كانت هالصيف. على ذكر الصيف, اغاني وافلام الصيف, فيلم جديد راح يبلش عرضه هالاسبوع بمصر, ماما وبابا اسم الفيلم. اسم أغنية الفيلم من اسلام شندي. والله بينا
1: الله عليك بابا, الله عليك بابا. انا عارف انه بيعمل ذنب, انما يطلع له جديده دي.

0: خلاص بقى ماما.
1: ما انا كان زماني متطلقه يا جماعه.
2: دول قالوا عني
3: ماشي طلع عود
1: فضل معايا
3: هو ينفع
2: والدك ما اخيري. ايوه طاغي وعليكوا قاسي انا جاي افكر اي حد ناسي.
0: تناديني قبل ما تطلعي عشان استناكي بالفوق وقومي على جنب كده تعالى الهدمه
1: يبقى خنتها
4: الاربع خمس مرات خيانة.

0: انت راجل قوي
1: راجل غصب عنك هتلاقي فريق اخوك اسد
2: والحمد لله السحابهم بالرجل شو اغنية فيلم ماما وبابا ماما بتصير بابا والبابا بتصير ماما هيك قصة الفيلم سمعنا احنا اغنية الفيلم من اسلام شندي اغاني على البلكون مكملي معكم سلطان اسا مع امير عيد

كمل سنة من أحلى ورا ونرجع إسا مع شوية أغاني حلوات كانوا زمان. عمرو دياب ببداياته غنى هالأغنية الحلوة اللي نجحت عام 1986.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بيتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بيتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عيمك؟
8: أكيد فيها عيمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بيتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: راديو مكان، الأخبار.
13: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. جاء من غزة أن فلسطينيا قتل صباح اليوم في قرية المصدر وسط قطاع غزة من جراء غارة لمسيرة إسرائيلية أثناء عمله في أرضه الزراعية. وذكرت مصادر طبية محلية أنه يدعى حمود العطار. حذر رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير من قرب فقدان السيطرة على الأوضاع في يهود والسامرة بسبب تنامي الإرهاب اليهودي. وذكرت القناة 13 أن هذا التحذير ورد خلال قيام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة مقر القيادة الوسطى في جيش الدفاع قبل أيام. وأضاف زمير أن الوضع قابل للانفجار. وتشير القناة إلى تسجيل 70 حالة صدام بين فلسطينيين ومستوطنين في الأسبوع الأخير. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن النقص في الصواريخ الاعتراضية بالجيش الأمريكي قد يقلل من قدرة الولايات المتحدة على الدفاع ضد التهديدات المحتملة من الصين وروسيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن أرسلت كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض مخزوناتها في أوروبا. إلى الحرب الأوكرانية الروسية، قتل اليوم 27 شخصا على الأقل في هجوم جوي روسي على مدينة بوتشا الواقعة ضمن مقاطعة كييف. وقال محافظ المقاطعة إن 42 آخرين أصيبوا بجروح، وفي وقت سابق قضى 3 أشخاص إثر غارة لمسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
14: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدمة.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: يحتمل بدأ من ساعة الظهر سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد لتمتد ليلا إلى أواسطها، وتهب رياح نشطة، ويحذر من تشكل السيول على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
15: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
16: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
17: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
16: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
17: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
18: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تيكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
15: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
19: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
20: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
21: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
22: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
23: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
24: مرحبا مرحبا على البلكون، الساعة الثانية يوم السبت اليوم، معنا أنتم مع الأغاني المختارة. نبلش مع جديد وائل كفوري هالساعة.

الكفوري هذا بعتذر منك، واحدة من أغاني الألبوم الجديد. تحيات من أوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وقلكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. السام بتنضم لنا لمجموعة أغانينا السيدة فيروز.

بلشنا على البلكون الساعة الثانية مع جوزيف عطية وعزيز مرق الأردني لولاكي. الأغنية ذكرتنا وذكرتهم بلولاكي غنيها علي حميدة عام 1988، الأغنية الوحيدة اللي حققت نجاح كبير كبير كبير لإلها.

بعد لولاكي اللي غناها علي حميدة اللي رحل عن عالمنا، غناها وقتها عام 1988. لسه بينضم لنا مدحت صالح، واحدة من أشهر أغاني السهرات حلاها.

مدحت صالح واحد من نجوم الماضي، كان نجم كبير بالثمانينات، اصدر اكثر من اغنيه ناجحه. رح نبقى بهديك الايامات لنسمع اغنيه كمان حققت نجاح حلو من هاني شاكر، غناها عام 1987 على الضحكايه.

البلكون مكملين معكم للوحدي مع الأغاني المختارة. لسه من آخر السبعينات 1979 غنى عزار حبيب المغني اللبناني الراحل نانا يا نانا.

نانا نانا عزار حبيب المغني اللبناني رحل عن عالمنا قبل كم من سنة. سمعنا هالأغنية اللي أصدرها عام 1979 اسم نتذكر داليدا الفنانة المصرية الإيطالية واحدة من أغنيها الفرنسية الحلوة. منذكر أنه داليدا رحلت عن عالمنا ب3 أيار 1987.

0: مع شادي بلان على البلكون.
1: البلكون نسمع أغاني سعد المجرد ومحمد رمضان بصوت رولا قادري. شكله مش

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الله يحملك إياه، صار شاب.
8: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
7: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الآن في وينر، أبناء سخنين ضد مكابي بتح تكفا في دوري وينر، وسيفيليا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
8: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
7: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: راديو مكان الأخبار.
11: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت مصادر طبية في غزة مقتل فلسطينيين اليوم إثر غارتين إسرائيليتين، وأضافت أن أحدهما قتل في قرية المصدر وسط القطاع أثناء عمله في أرض زراعية، والآخر إلى الغرب من خان يونس. قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصوان في بلدة حولة قضاء مرجعيون جنوب لبنان. وذكر موقع النشرة أن وادي السلوقي في منطقة بنت جبيل تعرض للقصف أيضا. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن النقص في الصواريخ الاعتراضية بالجيش الأمريكي قد يقلل من قدرة الولايات المتحدة على الدفاع ضد التهديدات المحتملة من الصين وروسيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن أرسلت كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض مخزوناتها في أوروبا. قتل اليوم 27 شخصاً على الأقل في هجوم جوي روسي على مدينة بوتشا الواقعة ضمن مقاطعة كييف، كما جرح 42 وتم إجلاء ما يقارب 400 شخص آخر. وقال الرئيس زيلانسكي إن الضربة الروسية استهدفت مستودعاً للأسلحة، مضيفاً أنه كان من الخطأ وضعه في منطقة مأهولة، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. تفيد أنباء النيجر بسماع ذوي انفجارات قرب القصر الرئاسي والمطار في العاصمة نيامي، وأعلنت الحكومة حالة التعبئة. وقال مصدر أمني إن الحديث يدور عن هجوم إرهابي.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد لتمتد ليلا إلى وسطها، وتهب رياح نشطة، ويحذر من تشكل سيول على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل وهضبة الجولان 21، تل أبيب والرملة 24، حيفا 25، الناصرة 23، بئر السبع 22، وفي إيلات تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا.

0: بيعشق وبيسهر لا شو حياته.
1: الله يحملك إياه صار شاب.
2: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتك كان عليه.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم. لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الله يحملك إياهن كبروا بسرعة.
2: خلي لك أولادك طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك ما بهدوا ولا دقيقة.
1: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراكضوا حواليكم.
2: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم. لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
3: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا او نناقش امور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان.
8: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
7: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
7: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
3: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
4: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: راديو مكان الأخبار.
2: الثانية في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أفادت مصادر فلسطينية بعد ظهر اليوم باندلاع مواجهات في قرية قصرة بمنطقة نابلس بعد أن دخل إليها مستوطنون واعتدوا على منازل العائلات المحاصرة فيها منذ عدة أسابيع. أعلنت مصادر طبية في غزة مقتل فلسطينيين اليوم إثر غارتين إسرائيليتين، وأضافت أن أحدهما قتل في قرية المصدر وسط القطاع أثناء عمله في أرض زراعية، والآخر إلى الغرب من خان يونس. قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصوان في بلدة حولة قضاء مرج عيون جنوب لبنان. وذكر موقع النشر أن وادي السلوقي في منطقة بنت جبيل تعرض للقصف أيضا. قتل اليوم 27 شخصا على الأقل في هجوم جوي روسي على مدينة بوتشا الواقعة ضمن مقاطعة كييف، كما جرح 42 وتم إجلاء ما يقارب 400 شخص آخر. وقال الرئيس زيلينسكي إن الضربة الروسية استهدفت مستودعا للأسلحة، مضيفا أنه كان من الخطأ وضعه في منطقة مأهولة، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. أعلنت حكومة النيجر عن انتشار قوات الأمن في العاصمة نيامي في أعقاب هجوم استهدف القصر الرئاسي والمطار، وتخلل الهجوم إطلاق نار كثيفة وانفجارات. وقال مصدر أمني إن الحديث يدور عن هجوم إرهابي، ويشار إلى أن مطار العاصمة قد تعرض لهجومين منذ مطلع هذا العام شنتهما عناصر جهادية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد لتمتد ليلا إلى وسطها، وتهب رياح نشطة، ويحذر من تشكل سيول على امتداد السهل الساحلي. وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتخف وطأة الحر وتنحصر الأمطار بدءا من ساعات ظهيرة. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل وهضبة الجولان 21، تل أبيب ولد والرملة 24، حيفا 25، الناصرة 23، بئر السبع 22، وإيلات 31 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
4: الله يحملك إياهن، كبروا بسرعة.
5: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
4: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
6: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
5: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
4: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
5: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
6: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
4: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
3: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
5: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة في أورشليم القدس، أهلا بكم. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الأشخاص بجروح في قرية قصرى بمنطقة نابلس من جراء اعتداء لمستوطنين على منازل العائلات المحاصرة منذ عدة أسابيع. وجاء من جيش الدفاع أن العشرات من المستوطنين وصلوا إلى محيط القرية، وتستخدم قوات الأمن وسائل لتفريق المظاهرات في محاولة لإبعادهم. قرب مفترق حمراء بمنطقة الأغوار اعتقلت قوة من جيش الدفاع وحرس الحدود شابا عصرنيا من سكان الناصرة بعد أن حاول بحسب شبهات دهس رجل أمن بالقرب من مستوطنة مسكيهوتا، ويعتقد بأن خلفية الحادث جنائية. ذكرت الصحيفة اللبنانية صحيفة النهار أن واشنطن منحت سفيرها في بيروت ميشيل عيسى ضوءا أخضر للقاء شخصية من حزب الله. وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط انتقادات عيسى المتزايدة للحزب وتحميله المنظمة المسؤولية عن استمرار التوتر في جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية أن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان علي الخطيب اجتمع في طهران أمس مع وزير الخارجية عباس عرقجي، وتناول اللقاء ما وصف بمواصلة الاعتداءات الإسرائيلية. وسدد عرقجي على استمرار دعم بلاده للبنان وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد لتمتد ليلا إلى وسطها، وتهب رياح نشطة، ويحذر من حدوث سيول على امتداد السهل الساحلي. وغدا تنخفض درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتخف وطأة الحر وتنحصر الأمطار بدءا من ساعات الظهيرة. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة والجولان واللد والرملة وبئر السبع 32. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعوا نطلقوا تلفي هون بهالمطعم واللقطة؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: هلا هلا يا اخت اسم الله. ايه يا استاذ رامي عياش، انت جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: ما احب، انا ما اعرفهاش صراحه، بالصدفه شفتها.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها عود الخله دي؟
2: ولا حاجه بوجودك حقيقه.
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
1: اكيد اتفضل يا ستنا. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: اتفضل.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الرابعة في أورشليم القدس، السلام عليكم. جاء من قطاع غزة أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. كما استهدف قصف مدفعي عدة مناطق شرق وجنوب غرب مدينة خان يونس. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الأشخاص بجروح في قرية قصرى بمنطقة نابلس من جراء اعتداء لمستوطنين على منازل العائلات المحاصرة منذ عدة أسابيع. وجاء من جيش الدفاع أن العشرات من المستوطنين وصلوا إلى محيط القرية، وتقوم قوات الأمن بإبعادهم مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات. ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن واشنطن منحت سفيرها في بيروت ميشيل عيسى ضوءا أخضر للقاء شخصية من حزب الله. وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط انتقادات عيسى المتزايدة للحزب وتحميله المنظمة المسؤولية عن استمرار التوتر في جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية أن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان علي الخطيب اجتمع في طهران أمس مع وزير الخارجية عباس عرقجي، وتناول اللقاء ما وصف بمواصلة الاعتداءات الإسرائيلية. وشدد عرقجي على استمرار دعم بلاده للبنان وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. قرب مفترق حمرة بمنطقة الأغوار اعتقلت قوة من جيش الدفاع وحرس الحدود شابا عصرينيا من سكان الناصرة، بعد أن حاول بحسب شبهات دهس رجل أمن بالقرب من مستوطنة مسكيوتا، ويعتقد بأن خلفية الحادث جنائية. في أم الفحم أصيب طفل في الرابعة من العمر بجروح متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار، وتم نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة لتلقي العلاج.
2: حالة الطقس
4: الليلة على قناة مكان.
5: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: تسقط ليلة أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وأواسطها، ويحذر من حدوث سيول في السهل الساحلي الشمالي. وغدا تنخفض درجة الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر، وتنحصر الأمطار بدءا من ساعة الظهيرة. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تريب بحيفة 31، النصر والجولان واللد والرملة وبئر السبع 32 درجة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
6: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة.
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الخير. تفضلي ماما.
1: تذاكر.
0: لا تذاكري انا داخل لاختي.
1: تذاكر.
0: حاضر حاضر حاضر.
2: انت ما جبتش تذاكر ليه؟
0: يا ماما انا شرفني جبت تذاكر، انا خيرني دليله.
2: اتفضل روح حتى ذاكر.
0: حاضر. طب طب فلوس عشان جبت تذاكر.
2: اتفضل.
0: لا ماما هاتي 10 جنيه كمان، انا ما اعرفش كام تذكره. دي يا ماما هبقى عند حضرتك دقيقه واحده.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم. استهدف جيش الدفاع عصر اليوم قياديا حمصويا في منطقة دير البلح بقطاع غزة، كان يعمل في الآونة الأخيرة على تدبير اعتداءات ضد الجنود ومواطني إسرائيل. وأكد الناطق العسكري أنه تم استهدافه لإزالة تهديد فوري، مضيفا أنه كان يختبئ قرب مستشفى شهداء الأقصى، مما يدل مرة أخرى على استخدام حركة حماس بنى تحتية مدنية ومنشآت طبية لأغراضه الإرهابية. هذا وأفادت قناة العربي قبل قليل بمقتل شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت حية للهواء جنوب غرب مدينة غزة. في منطقة قريتي قصرى وجالود إلى الجنوب من نابلس، تواصل قوات الأمن العمل على إبعاد مستوطنين متطرفين قاموا بالاعتداء على فلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح. وجاء من جيش الدفاع وحرس الحدود أن العشرات من المشاغبين اليهود دخلوا إلى منزل فلسطيني في قصرى وتحصنوا فيها وتم إخراجهم من البيت، كما تمت مصادرة مركبات استخدمها المشاغبون للوصول إلى القرية. تعمل في هذه الساعة طواقم عديدة من الإطفاء بمساندة طائرات على إخماد حريق كبير اندلع في منطقة مفتوحة بين قريتي عرافة وتسوبا إلى الغرب من أورشليم القدس، ولم تتم بعد السيطرة على النيران. في النيجر أعلن المجلس العسكري الحاكم عن استعادة السيطرة تدريجيا على الأوضاع الأمنية في أعقاب الاشتباكات التي دارت في العاصمة نيامي منذ فجر اليوم بين مجموعة جنود متمردة والقوات الحكومية. وقالت السلطات إن المجموعة هاجمت عدة مواقع حساسة بالقرب من المطار والقصر الرئاسي.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تسقط ليلة أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وأواسطها، ويحذر من حدوث سيول في السهل الساحلي الشمالي. وغدا تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر وتنحسر الأمطار بدءا من ساعة الظهيرة. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
0: مع قسم الأخبار.

0: الأخبار في راديو مكان. نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
6: ديكولاين.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم. على طريق رقم 854 قرب كسرى سمع أصفر حادث سير مروع عن مصرع رجلين في الثلاثينيات من العمر وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى نهرية للمعالجة. وبشرت شرطة المرور التحقيق في ملابسات الحادثة، وتم إغلاق الطريق أمام حركة السير في الاتجاهين. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين حي الدير ومرتفع علي طاهر عند الأطراف الشمالية للنباطية الفوق، وأفيد بوقوع عدة غارات أخرى استهدفت وادي الحجير وبلدة المنصوري. أفادت وكالة الأنباء وفاء أن مستوطنين اعتدوا اليوم على عائلة فلسطينية وعدد من الصحفيين الأجانب في قرية جالود جنوب نابلس. وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الاعتداء ارتكب بالقرب من منزل عائلة الطوباسي الذي أجبرت العائلة على إخلائه قبل عدة أشهر. هذا وتواصل قوات الأمن العمل على إبعاد المستوطنين المتطرفين من منطقة قريتي قصرى وجالود. وجاء من جيش الدفاع وحرس الحدود أن العشرات من المشاغبين اليهود دخلوا إلى منزل فلسطيني في قصرى وتحصنوا فيها، وتم إخراجهم من البيت. كما تمت مصادرة مركبات استخدمها المشاغبون للوصول إلى القرية. استهدف جيش الدفاع عصر اليوم قياديا حمساويا في منطقة دير البلح بقطاع غزة كان يعمل في الآونة الأخيرة على تدبير اعتداءات ضد الجنود مواطني إسرائيل. وأكد الناطق العسكري أنه تم استهدافه لإزالة تهديد فوري، مضيفا أنه كان يختبئ قرب مستشفى شهداء الأقصى، مما يدل مرة أخرى على استخدام حركة حماس بناء تحتية مدنية ومنشآت طبية لأغراض إرهابية. هذا وأفادت مصادر في فلسطينية في القطاع بمقتل شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. تمكنت طواقم الإطفاء بمساندة طائرات من تحقيق السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة مفتوحة بين قريتي عرافة وتسوبا إلى الغرب من أورشليم القدس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.

0: عن التنجرة تبدأ الصدق.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: تسقط ليلة أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وأواسطها، ويحذر من حدوث سيول في السهل الساحلي الشمالي. وغدا تنخفض درجة الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر، وتنحسر الأمطار بدءا من ساعة الظهيرة. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة والجولان واللد والرمل وبئر السبع 32 درجة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: وقع تصعيد متواصل، غارات وعمليات عسكرية ومساع أمريكية لاحتواء المواجهة. زمير يحذر من فقدان السيطرة في الضفة الغربية إثر تصاعد عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية. الأزمة الاقتصادية تخنق إيران، ارتفاع حاد في التضخم وسط تشديد العقوبات والحصار الأمريكي. العام الدراسي على الأبواب، كيف تستعد العائلات لافتتاح المدارس وسط غلاء المستلزمات المدرسية؟ وكارثة الفيضانات في نيبال تتفاقم، مئات القتلى ونحو 3000 شخص في عداد المفقودين. أهلا بكم، والبداية من حادث سير المروع قرب قرية كسرى سميع الذي أسفر عن مصرع رجلين في الثلاثينيات من العمر وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى نهرية للمعالجة. وإلى التوتر المتصاعد في جنوب لبنان، حيث ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين حي الدير ومرتفعات علي الطاهر، وأفيد بوقوع عدة غارات أخرى استهدفت مواقع في وادي الحجير وبلدة المنصوري. في غضون ذلك، قال مصدر أمريكي إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لشن عملية عسكرية واسعة بمرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي. وأضاف مع ذلك أن واشنطن تتفهم أي تصعيد إسرائيلي محدود يرتبط بالتهديد الأمني في المنطقة. وأشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية ستضغط على لبنان لتنفيذ التزاماته منعا لتصعيد شامل. هذا وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن حزبه في حالة مواجهة مع إسرائيل وسيظل في الميدان. وحمل قاسم بشدة على الحكومة اللبنانية بسبب إجرائها مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا المسار لا يشرف لبنان ولم يسفر عن وقف لإطلاق النار. وخلال كلمة له الليلة الماضية بمناسبة المولد النبوي الشريف، أكد قاسم أن حزب الله يريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر من العام 2024، ويرفض من جهة أخرى اتفاق الإطار. للحديث أكثر عن التصعيد المتواصل في جنوب لبنان ومآلات هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم دكتور عنان وهبي، المحاضر في العلوم السياسية وخبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور عنان.
1: مساء الخير.
0: بداية، لماذا تحولت مرتفعات علي الطاهر إلى هذه النقطة شديدة الحساسية بالنسبة لإسرائيل وحزب الله، وما أهميتها الاستراتيجية والعسكرية؟
1: طبعا تحدد أهمية مرتفعات قلعة الطاهر هي الجغرافيا، يعني نحن نتحدث عن مرتفعات تصل تقريبا إلى 700 متر فوق سطح البحر، منطقة جغرافية على الشرق من مدينة النبطية التي لها يعني أهمية كبرى في الوجود، وجود حزب الله والمكون الشيعي في الجنوب. وهناك مرتفعات جبل الرفيع من منطقة سجود، قرية سجود، وهي تسيطر عمليا على كل خطوط الإمداد إلى الخط الدفاعي الثاني لحزب الله. يعني هذا التوغل الإسرائيلي في حال ما سيطر على هذه المنطقة، هذه المرتفعات لها وزن استراتيجي كبير جدا في السيطرة على الجنوب وكسر خطوط الإمداد إلى منطقة الجنوب التابعة لحزب الله.
0: نعم، من جهة أخرى إسرائيل تقول إنه هنالك عشرات من عناصر حزب الله وربما أيضا من الحرس الثوري الإيراني يتحصنون داخل منشآت تحت الأرض في تلك المنطقة. ما الذي نعرفه عن هذه المنشآت كمعلومات أكيدة، وما الذي يبقى عمليا في إطار التقديرات الاستخباراتية؟
1: نعم، طبعا يبدو بأن هذه التلة التي سيطر عليها في الماضي جيش الدفاع الإسرائيلي قبل الانسحاب عام 2000، قام الحزب ببناء يعني قوات أو يعني بنية تحتية وقيادية على مستوى الحزب في الجنوب. يعني يكاد يكون حسب بعض المحللين في لبنان العسكريون يقولون بأن هذه المنطقة هي يعني مثل مكتب دفاع تابع لحزب الله في الجنوب. إمكانية قيادة المعركة من هذه الأنفاق، قدرة على السيطرة، ربما الكثير من الخبراء التابعين للحرس الثوري، وطبعا إذا سيطرت إسرائيل بالكامل على هذه المنطقة وأطرت طبعا كل هذه القوات الموجودة في الداخل خاصة من يتبع الحرس الثوري، هذا قد يكون تغيير استراتيجي في وجه المعركة، ولذلك تداعيات في التصعيد ربما مع إيران إن حصل ذلك.
0: طب إذا كانت إسرائيل تعرف مواقع هذه المنشآت، لماذا لم تهاجمها حتى الآن؟ وهل الخشية من رد حزب الله وإيران واردة في حسابات القرار الإسرائيلي بهذا الشأن؟
1: طبعا خاصة في هذه الأيام نحن نتحدث عن تحليل عسكري من جهة استراتيجية وتحليلات سياسية يعني قبيل انتخابات طبعا إسرائيلية، فتختلط هنا الأصوات. هنالك من يقول ويرجح طبعا في داخل الهيئة الأمنية الإسرائيلية بأنه يجب السيطرة بالكامل على هذه النقطة الاستراتيجية عسكريا ميدانيا بدون تردد، ولكن الأصوات التي تتحدث عن السياسة الإسرائيلية يعني هذه ورقة ضغط بيد رئيس حكومة نتنياهو يستطيع أن يفعلها من أجل تحسين وضعه في الانتخابات. هذا يعني يعد تحصيل هام جدا للحاكم، وقد يكون ذريعة كذلك لتأجيل الانتخابات في حال حصول تصعيد عسكري.
0: طيب دكتور عنان، يعني شهدنا قبل يومين حادثة إطلاق مسيرتين مفخختين من جانب حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية في علي الطاهر تحديدا، هل نحن أمام عودة تدريجية للمواجهة المباشرة بين حزب الله وإسرائيل؟
1: طبعا الحزب سيستنفر بكامل قواه، هنالك يعني تصريحات من قبل حزب الله بأنه الحزب لن يحارب لوحده، وكأنه هنالك تلميح بأنه إيران ستأتي بحرب إسناد، ولكن المعركة هي جارية منذ أسابيع في هذه المنطقة ولكن على نار خفيفة هادئة. إسرائيل تستطيع السيطرة ولكن هي تريد أن يعني تضع يدها على محتويات كل ما متواجد في داخل هذه الأنفاق عسكريا استخباراتيا وكذلك الخبراء التابعون للحرس الثوري، فهي تعطي هذه المساحة ولا تريد أن تخاطر طبعا بالجيوش الإسرائيلية في داخل هذه الأنفاق. هذه حرب خطيرة كما رأينا في غزة، فلديها الوقت، لديها الوقت في نهاية الأمر تستطيع كسر علي الطاهر والسيطرة عليها عسكريا ميدانيا.
0: نعم، وفي المقابل يعني إسرائيل لا تنوي وفق التقارير الانسحاب من المنطقة في هذه المرحلة، وسؤال هنا، هل يعني ذلك أننا أمام محاولة إسرائيلية ربما لفرض منطقة أمنية جديدة داخل الأراضي اللبنانية؟
1: نعم طبعا، في الماضي كان النموذج بأن إسرائيل سيطرت في على الجنوب اللبناني وبنت جيشا في جنوب لبنان. هذه المرة يبدو بأن التواجد العسكري الإسرائيلي سيكون طويل، طالما من الطرف الآخر إسرائيل أعطت إمكانية للجيش اللبناني بالسيطرة على علي الطاهر، يعني تسليم حزب الله للجيش اللبناني بموافقة إسرائيلية وطبعا رقابة أممية، ولكن رفض حزب الله، وبالتالي يبدو بأنه التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيكون طويل، ولكن هذه المرة يبدو بأنه سيكون نموذج آخر، إخلاء المناطق المتواجد فيها جيش الدفاع الإسرائيلي. وهنالك أصوات يمينية تتحدث عن العودة إلى ما قبل الاتفاق في ترسيم الحدود تاريخيا في فترة الانتداب، بأنه الحدود الشمالية الطبيعية لإسرائيل هي نهر الليطاني، وهذه الأصوات نسمعها الآن في إسرائيل في طبعا الأجواء اليمينية.
0: نعم، ولكن دكتور عنان، إلى أي مدى تستطيع إسرائيل الاستمرار في هذا الوجود العسكري من دون الانجرار إلى حرب استنزاف جديدة في لبنان أو في جنوب لبنان تحديدا؟
1: عندما تسيطر على منطقة تخليها من السكان، لديك القدرة بالسيطرة عليها جويا، وهنالك جغرافيا تمنع خطوط امداد، يعني انت تسيطر على مناطق مرتفعه، فبالتالي انت تستطيع ان تسيطر بشكل احسن لمده طويله. وطبعا لابد في نهايه الامر من الوصول الى مخرج سياسي، لابد من عوده الجيش اللبناني الى المنطقه.
0: ولكن اين الجيش اللبناني من كل ذلك دكتور عنان؟ هل يمتلك فعلا القدره العسكريه والسياسيه على الدخول الى هذه المناطق وفرض سلطته ومنع حزب الله من اعاده بناء بنيته العسكريه؟
1: يعني تصور بانه فخامه رئيس الدوله بنفسه ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هو لا سويه الوصول الى معادله تاتي باخلاء يعني علي الطاهر ودخول الجيش اللبناني، منعا طبعا لاحتدام الموقف، ولن يكون تجاوب من طرف حزب الله الذي ما زال حتى لحظه مدعوم ايرانيا، فبالتالي الدوله ضعيفه، سياده الدوله يعني تحت علامه سؤال، وهذه جزء من المشكله اللبنانيه وجزء من المشكله الاسرائيليه في لبنان
0: كمان. نعم، وهنالك من جهه اخرى المفاوضات اسرائيليه لبنانيه وجوله جديده مرتقبه في روما الشهر المقبل كما يبدو. كيف يمكن التوفيق بين الحديث عن مفاوضات وعن انسحاب إسرائيلي وبين التصعيد العسكري الجاري على الأرض؟
1: طبعا هذه معضلة تعود في نهاية الأمر إلى الانفطار والشرخ العميق في داخل لبنان، يعني نحن نعرف أنه قبل الطائف وبعد الطائف يعني تم تسليم كل أسلحة الميليشيات للدولة اللبنانية سوى حزب الله آنذاك، وهذه كانت أحد أخطاء الطائف مما وصل لبنان إلى هذه المرحلة التي تستدعي هذه الحرب. هذه المرة لبنان موجود أمام مفترق طرق، إما سيادة الدولة وإما انهيار الدولة بالكامل وأن تأتي قوى أجنبية لتأخذ على عاتقها المسؤولية على السكان في لبنان، وهذه قد تكون يعني حالة خطيرة وصعبة للدولة اللبنانية. وبالتالي نعم، هذا إما الولاء للدولة اللبنانية وإما الولاء لقوى خارجية، وطبعا إيران ما زالت من وراء الكواليس، ويبدو طيب. أنه الحل لكل هذا التدخل هو يبدأ في طهران أولا ثم يصل إلى لبنان.
0: نعم، وسؤال أخير دكتور عنان وباختصار لو سمحت، هل نحن أمام أزمة محدودة حول مرتفعات علي الطاهر أم أنه يعني ما يحدث هناك يمكن أن يكون الشرارة لجولة مواجهة واسعة جديدة بين إسرائيل وحزب الله؟
1: علي الطاهر أصبح موضع استراتيجي جدا ومفترق طرق هام جدا لحزب الله ولإيران، وبالتالي السيطرة الإسرائيلية الكاملة على هذه المنطقة قد تأتي بتصعيد عسكري. نعم،
0: نأمل أن لا يكون ذلك، يعني تعبنا من الحروب. دكتور عنان وهب المحاضر في العلوم السياسية وخبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وإلى موضوع آخر الآن، في محيط قريتي قصرى وجالود جنوبي نابلس تواصل قوات الأمن العمل على إبعاد مستوطنين متطرفين قاموا بالاعتداء على فلسطينيين مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح. وجاء من جيش الدفاع وحرس الحدود أن العشرات من المشاغبين اليهود دخلوا إلى منزل فلسطيني في قصرى وتحصنوا فيه وتم إخراجهم من البيت، كما تمت مصادرة مركبات استخدمها المشاغبون للوصول إلى القرية. من جهته حذر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير من قرب فقدان السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية بسبب تنامي الإرهاب اليهودي. وذكرت القناة 13 أن هذا التحذير ورد خلال قيام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة مقر القيادة الوسطى في جيش الدفاع قبل أيام. وأضاف زمير أن الوضع قابل للانفجار. ذكرت قناة العربية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل لمنع أي احتكاك قد يقود إلى تصعيد جديد في سوريا، وتطالبها بالمحافظة على ترتيبات خفض التوتر مع دمشق. وقالت مصادر إن إسرائيل أبلغت واشنطن في المقابل بأنها تواصل تنفيذ ضربات دورية ومحدودة في غزة ولبنان. استهدف جيش الدفاع عصر اليوم قياديا حمساويا في منطقة دير البلح بقطاع غزة، كان يعمل في الآونة الأخيرة على تدبير اعتداءات ضد جنود ومواطنين إسرائيليين. وأكد الناطق العسكري أنه تم استهدافه لإزالة تهديد فوري، مضيفا أنه كان يختبئ قرب مستشفى شهداء الأقصى، مما يدل مرة أخرى على استخدام حركة حماس بنى تحتية مدنية ومنشآت طبية لأهداف إرهابية. وإلى الأوضاع في إيران، حيث يبدو تأثير الضغط الاقتصادي جليا في الشارع الإيراني، والطوابير في محطات الوقود أصبحت مشهدا يومي، في حين أن جهود الوسطاء لتحقيق اختراقة لم تثمر حتى الآن. إليكم هذا التقرير.
2: طوابير محطات الوقود في طهران تعكس ما يجري في هذه الأيام في أماكن كثيرة في إيران. أشهر طويلة من الحرب، أزمات تشتد، ونقص بالوقود تجعل المواطنين يئنون ويعانون.
3: جاي هم بوده مراجعه کنید بنزین پمپ جایگاه بنزین نداشته باشه؟
4: بله، پمپ بنزین روبرویی.
3: چند تا جایگاه مراجعه؟
4: سه تا جایگاه رفتیم، ولی متاسفانه میگم کلا شلوغ بودش دیگه.
2: الحصار البحري والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أسهمت بخلق نقص بحوالي 14 مليون لتر من الوقود، وبخلق موجات من غلاء الأسعار وتراجع قيمة العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق.
5: شما جایی مراجعه کردین که بسته باشه؟
6: همینجا مثلا بسته بود چند روز پیش.
5: دیروز از ساعت 7 یا 8، 7 و حدود 8 بنزین نداشتیم تا ساعت 10 دهونی.
7: باید سریعتر هماهنگ می‌کردید. ما دیگه نباید تکرار بشه به این شکل، باعث ایجاد نارضایتی مردم بشه.
2: والازمات تتراكم وتضرب كل مجالات الحياة دون استثناء.
8: عرضم به خدمت شما، خود جنگ باعث شده که سر صدایده ما محدود بشه و سیادان ما ده به ندرت برن برای سید، مثل گذشته که می رفته الان ده به اون شکل نیست و یه تأثیر دیم روی خود سوخت ما گذاشته و باز شده که سوخت کمتری خب به قایقا برسه و این هم خب بساخ مزید بر علت شده و باز شده که ماهی کمتر سید بشه و به ندرت هم باعث میشه که قیمت ماهی هم افزایش پیدا کنه.
2: وهو ما جعل الإيرانيين يغيرون من نمط حياتهم للتكيف مع الظروف التي فرضتها الحرب والحصار والعقوبات.
9: لايف استايلي که برامون ایجاد کرده قطعاً باعث شده که یه مقدار از اون چیزی که تو ذهنمون هست راجع به زندگی کردن و نحوه مسافرت رفتنمون، وقت گذراندن با دوستامون، یه مقدار سطح کیفیش خب بیاد پایین قطعاً، و باعث شده که یه مقدار اون رفاه و ایدئال زندگی که داریم دیگه نداشته باشیم. تأثیرش این بوده روی آینده و برنامه‌ریزیه که روی کسب و کار من به شخصی می‌خواستم ایجاد کنم تأثیر خیلی زیادی گذاشته.
2: وفيما يبدو أن الضغط الجماهيري يصل ثانية إلى درجة الغليان، والدول الوسيطة تحاول منع الانهيار، فبعد الباكستانيين الذين زاروا طهران مطلع الأسبوع جاء القطريون، حيث وصل رئيس الوزراء القطري إلى طهران في محاولة لدفع التوصل لتسوية لفتح مضيق هرمز، وقد أعلن الإيرانيون أنه تم التوصل إلى هذه التسوية، كما صرح الرئيس ترامب أنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز، ولكن المعطيات تشير إلى أن الوضع لم يتغير.
10: No negotiations are happening right now, and this will continue until the president feels that maybe they come to the table in a meaningful way. We have not seen that yet, but of course that's at the discretion of the president. As commander in chief, he of course continues to retain all options on the table.
2: والقيادة الإيرانية تدرك جيدا أن التهديد لم يعد عسكريا فقط، بل أصبح داخليا أيضا. رئيس البرلمان محمد قليباف دعا إلى الوحدة الوطنية وحذر بأن العدو يريد إيران ممزقة. هذا يأتي مع مرور نصف عام على بدء الحرب في إيران، وما بدأ كأمل أمريكي إسرائيلي بإسقاط الجمهورية الإسلامية تحول في الأشهر الأخيرة إلى عقدة هزت أسواق الطاقة. والآن ومع المحاولة الأمريكية لعزل النظام، تتجه الأنظار ثانية إلى الشارع الإيراني.
0: وإلى شؤوننا المحلية، العام الدراسي على الأبواب والمصاعب الاقتصادية تزداد، لا سيما على الأسر المحتاجة، ما يحول هذه الفترة إلى عبء ثقيل عليها ويشكل تحديا كبيرا لضمان المسيرة التعليمية للأبناء. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
11: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع التكاليف المعيشية تواجع عائلات عديدة في بلدات النقب صعوبة في توفير الملتزمات المدرسية لأبنائها عشية افتتاح العام الدراسي الجديد.
12: لا شك أن الوضع فعلا صعب جدا للغاية في ظل الظروف هذه، في غلاء المعيشة، في الظروف القاهرة اللي بتمر فيها عائلاتنا في النقب، التحدي الكبير كيف للأب وللأم أن يكون أولادهم جاهزين، وفي ظل كذلك أسعار الكتب الغالي والمواد القرطاسية وغير ذلك. في الحقيقة يعني عائلات كثيرة توجهت لنا، حاولنا نساعد بقدر ما استطعنا لكن الاحتياجات كبيرة جدا.
11: وتقول عائلات أن تكاليف شراء الحقائب والكتب القرطاسية والملابس المدرسية تشكل عبءا ماليا كبيرا في وقت تزداد فيه المصاريف والالتزامات اليومية.
13: هناك الكثير من العائلات يعني التي هي كثيرة الأولاد، فهذا يشكل عبء على الأباء والأهل في قضية المصاريف وشراء اللوازم والمستلزمات المدرسية. فهناك بعض الجهات التي تدعم في هذا المجال وتساعد وتساهم بأشياء يعني بسيطة، وكذلك الأمر هناك الشؤون الاجتماعية كما علمنا بأنها تدعم في هذا المجال.
11: ومع اقتراب موعد افتتاح المدارس أطلقت مبادرات أهلية في عدد من البلدات في الجنوب من خلال جمع الكتب المدرسية المستعملة وإعادة توزيعها على الطلاب الذين يحتاجون إليها.
14: احنا من قبلين على عام دراسي جديد، الوضع الاقتصادي صعب جدا، اللي عنده 7-8 تنفار يعني بدهم يكلفوا من 12 ألف شكل لكتب لملابس. طلعنا من رمضان ومن عيد ومن عيد وبرضه جايين على مدارس، يعني الوضع صعب صعب جدا. اللي بيشتغل يعني شهرية، هو بيشتغل شهرية يا دوب مسلك حاله، كيف اللي الناس اللي بيشتغلوش؟ يعني كمان الوضع صعب جدا، وبتأمل الجميع يساعدوا بعضهم، يعني ربنا ميسر عليه يفرج على الناس التانية، ربنا من فوق بنسوش.
13: جزء من الحل هذه الضائقة المالية عند الأهالي، هناك من يذهب إلى تبديل الكتب المدرسية مع آخرين، مع طلاب آخرين، مع أبناء الجيران، مع أبناء في أو من متبرعين من البلدة بكتب قديمة. وكذلك الأمر قضية الذهاب إلى الحصول على قروض من البنوك لتهيئة الأبناء. هناك يعني حالات وصلتنا بأن أباء ذهبوا للبنك وأخذوا قرض.
11: كما تعمل جمعيات ومؤسسات أهلية في النقب على توفير الحقائب والملابس المدرسية والأدوات القرطاسية للعائلات المحتاجة في محاولة للتخفيف عن الأعباء الاقتصادية وضمان يبدأ الطلاب عامهم الدراسي دون أن تشكل التكاليف عائقا أمامهم.
12: نحن بأمس الحاجة إلى التكاتف والتعاضد والترابط فيما بيننا حتى تمر هذه الأيام بإذن الله تعالى، وكون أولادنا جاهزين لاستقبال المدرسة كما أي مجتمع في العالم. نرجو إن شاء الله رب العالمين من الله عز وجل أن يكون عام دراسي مثمر بإذن الله تعالى، وأن يكون يعم الأمن والأمان في شوارعنا وفي مؤسساتنا.
11: وتؤكد هذه المبادرات أهمية التكافل الاجتماعي ودور المجتمع المحلي في مساندة الأسر التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، خاصة مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: والآن إلى هذا الخبر المؤسف. في مدينة أريحة لقي أمس شاب من شرقي أورشليم القدس مصرعه غرقا داخل بركة سباحة في إحدى الفلل، والمرحوم هو منتصر الرجبي وعمره 18 عاما. وإلى نيبال المنكوبة بالفيضانات، حيث ارتفعت إلى 675 حصيلة القتلى، بينما وصلت أعداد المفقودين إلى 3000، وتقدر السلطات تكلفة إعادة الإعمار ب4 مليارات دولار. التفاصيل في تقرير ريمارون.
15: تعرضت نيبال والمنطقة الحدودية مع منطقة تبت الصينية لكارثة طبيعية مأساوية إثر فيضانات خاطفة اجتاحت المنطقة، حيث سجلت مراكز الرصد الهزة الناجمة عن الانهيار بقوة 5.2 على مقياس ريختر. اكتظ خفضت مشارح الموتى في نيبال مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ما لا يقل عن 626 قتيلا وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث تقرير لها، في حين لا يزال نحو 3000 شخص في عداد المفقودين.
16: नवलप्रासी पूर्वबाट चाहिँ 27 र धादिङबाट चाहिँ 20 वटा गरेर 67 वटा सब चाहिँ आउँदै छ। त्यस पछाडिको बाँकी चाहिँ हामीसँग क्षमता चाहिँ रहन्छ।
15: وقررت الحكومة النيبالية يوم الأربعاء الماضي وفقا للقوانين ذات الصلة تصنيف بعض الوحدات الإدارية المحلية في المناطق المنكوبة كمناطق أزمات لمدة 3 أشهر، وذلك لتركيز موارد الإغاثة وتعزيز إدارة شؤون الموظفين. وقد نجمت الكارثة عن انهيار جليدي أدى إلى اندفاع سيل هائل من الصخور والجليد والطين والحطام عبر شبكات الأنهار الجبلية. وعلقت نيبال عمليات البحث والإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى حاجتها لمساعدة فنية خارجية. ومن بين آلاف المفقودين يوجد ما لا يقل عن 540 أجنبيا غالبيتهم من الهند.
17: كيف إذا مدكم دهني كيف كسوق كيا هو راي إستي دخني آي موبايل تي في مي كيا كيا آتا إستي أملاك أز با أتصوتي نا إستي دخني لي آي كيا كيا هو راي أتصي سدخي كيا كيا إستي دخني لي آي.
15: سوى الفيضان بلدات في المنطقة الحدودية بالأرض وجرف الجسور والطرق واقتلع البنى التحتية وألحق أضراراً بمحطات رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي اعترضت طريقه، مما يعوق عمليات الإغاثة والوصول للمتضررين. فيما تواصل فرق الإنقاذ والمنظمات الدولية كالصليب الأحمر جهودها وسط ظروف جوية صعبة تحذر السلطات من مخاطر فيضانات إضافية. نقل ناجون من الفيضانات جوا بواسطة مروحيات إلى معسكر للجيش طلبا للمأوى، حيث ساعد الجنود الناجين على الانتقال إلى الخيام وقدموا لهم المساعدات. سار الناجون وسط الوحل والأنقاض بينما كانت الأليات الثقيلة تزيل حطام فيضان مدمر اجتاح منطقة الهيمالايا، وتخشى السلطات أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الدمار واحتمال حدوث فيضانات ثانوية فضلاً عن عرقلة جهود الإنقاذ، بالإضافة إلى البحيرة الناشئة عن الانسداد توجد فعلياً كتلة مائية تقع أسفل منطقة منشأ الانهيار الجليدي حيث بدأت الكارثة.
0: هذا في نيبال. أما عندنا فقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية ظهر اليوم تحذيرا باللون الأصفر من عواصف رعدية في شمال البلاد ووادي الحولي ومنطقة طبرية وسط توقعات بهطول أمطار هذا المساء، بينما تشهد البلاد هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كيلومترا في الساعة وأجواء مغبرة تحد من الرؤية الأفقية من منطقة مدعين وحتى النقب. وعلى الرغم من التقديرات الأولية، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار لن تشمل مناطق واسعة وستكون كمياتها أقل من ما كان متوقعا، وستتركز في الأساس في الجليل الغربي والأعلى وهضبة الجولان مع خطر تشكل فيضانات في الجليل الغربي. وكانت الأمطار الصيفية المبكرة قد وصلت إلى لبنان وقبرص مخلفة وراءها أضرارا مادية واسعة جراء الفيضانات والسيول، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بقبرص وسط حالة من التأهب. ويتوقع الراصد الجوي الليلة هطول أمطار محلية خاصة في شمالي البلاد وأواسطها، ويحذر من حدوث سيول في الساحل الساحلي الشمالي. غدا تنخفض درجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتخف وطأة الحر وتنحسر الأمطار بدءا من ساعات الظهيرة. إلى هنا المسائية من مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.
18: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين.

0: عند كل مذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، أهلا بكم. ذكرت مصادر فلسطينية أن شخصين أصيبا بجروح إثر اعتداء لمستوطنين عليهما بالضرب في بلدة عرابة جنوب جنين، وأفيد أيضا أن مستوطنين هاجموا مزارعين في أراضي قرية برقة شرقي رام الله، كما هجم مستوطنون أطراف قرية المغير وحاولوا مداهمة أحد المنازل. وفي وقت سابق وقعت مواجهة في قرية قصرى بمنطقة نابلس بعد أن دخل العشرات من المشاغبين اليهود إلى منزل فلسطيني في القرية وتحصنوا فيها وتم إخراجهم من البيت. وأصدر رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل بيانا شجب من خلاله الاعتداءات التي ارتكبها مشاغبون يهود في بلدتي قصرى وجالود. أفادت قناة العرب نقلا عن مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة مساء اليوم. جاء من جنوب لبنان أن القصف المدفعي الإسرائيلي تكثف مساء اليوم في عدة أماكن، بينها المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريص والبلدات حولة وقبريخة والمنصوري. هذا ونفذت قوة عسكرية إسرائيلية تفجيرا ضخما بين بلدتي مركبة ورب 30. قدمت جنوب افريقيا ملفا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم امتثال اسرائيل للتدابير المؤقتة التي اصدرت المحكمة بحقها. وقالت جنوب افريقيا ان اسرائيل تستمر في استهداف المدنيين في قطاع غزة وتمنعهم من الحصول على اغذية ومياه وخدمات صحية. واكدت وزارة الخارجية في بريتوريا انها ستواصل بذل جهودها لاجبار اسرائيل على الامتثال للاوامر بشكل كامل. على طريق رقم 854 قرب كسرى سميع أسفر حادث سير مروع مساء اليوم عن مصرع رجلين في الثلاثينيات من العمر وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى نهارية للمعالجة. وبشرت شرطة المرور التحقيق في ملابسات الحادث.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تسقط ليلة أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وأواسطها، ويحذر من حدوث سيول في السهل الساحلي الشمالي. وغدا تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتخف وطأة الحر وتنحصر الأمطار بدءا من ساعات الظهيرة. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحاً.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

وبنسأل المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملين.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات.

0: تجديدات نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
0: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار. التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، أهلا بكم. شجب رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ أعمال الشغب التي قام بها مستوطنون متطرفون في قرية قصرى بمنطقة نابلس اليوم، موضحا أنها تتناقض مع قوانين الدولة وقيمها. ودعا هرتزوغ الحكومة وأجهزة الأمن إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لاستئصال هذه الظاهرة وتقديم المشاغبين إلى العدالة. وبدوره استنكر رئيس الوزراء نتنياهو أعمال الشغب البشعة التي ارتكبت في قصرى وجالود، قائلا إنها تصرف انتباه قوات الأمن عن مهامها وتمس بمكانة إسرائيل الدولية. كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا للتنديد بالأحداث. جاء من جنوب لبنان أن القصف المدفعي الإسرائيلي تكثف مساء اليوم في عدة أماكن، بينها المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريص والبلدات حولة وقبريخة والمنصوري. هذا ونفذت قوة عسكرية إسرائيلية تفجيرا ضخما بين بلدتي مركبة ورب 30، وقبل ذلك أفيد بوقوع غارات إسرائيلية أخرى في النباطية الفوكا وكفر رمان. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد سرية من وحدة حماس النخبوية يدعى هاني المظلوم وقناص من الحركة يدعى حسن الديري. وقال الناطق العسكري إنهما كانا يعملان على تزويد الحركة بالأسلحة وخططا لارتكاب اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل، وتم القضاء عليهما من خلال غارة نفذت أمس في شمال قطاع غزة. هذا وأفادت قناة العربي نقلا عن مصادر طبية في القطاع بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة مساء اليوم. إلى ذلك قدمت جنوب أفريقيا ملفا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، قدمته حول عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرت المحكمة بحقها. وقالت جنوب أفريقيا، قالت إن إسرائيل تستمر في استهداف المدنيين في قطاع غزة وتمنعهم من الحصول على أغذية ومياه وخدمات صحية. وأكدت وزارة الخارجية في بريتوريا أنها ستواصل بذل جهودها لإجبار إسرائيل على الامتثال للأوامر بشكل كامل. قرب قرية تسحار في النقب الغربي لقيت راكبة تراكتور مصرعها مساء اليوم بعد أن صدمتها مركبة خصوصية، وعلم أنها وافدة أجنبية في الأربعينيات من العمر. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن سائق السيارة هرب من المكان وتبحث عنه قوات من الشرطة. ارتفع إلى 37 على الأقل عدد القتلى جراء هجوم روسي بمسيرات على محيط العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية. وقد قال الرئيس زيلينسكي إن الضربة الروسية استهدفت مستودع للأسلحة، مضيفا أنه كان من الخطأ وضعه في منطقة مأهولة، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تسقط ليلة أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وأواسطها، ويحذر من حدوث سيول في السهل الساحلي الشمالي. وغدا تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتخف وطأة الحر وتنحصر الأمطار بدءا من ساعة الظهيرة. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة والجولان واللود والرملة وبير 32 درجة. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، تصبحون على ألف خير.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: سباق فن فنانينا موعد جديد مع السباق، سباق رقم 29 لهالعام 2026. مين هالأسبوع بيحتل قمة السباق؟ خلينا نسمع. مرتبة العاشرة مع الرباع، يتقدم تقدم كبير مع والعالي.

المرتبة العاشرة مع الرباع، صور لها الأغنية كليب في لبنان في بيروت، تقدم لها المرتبة العاشرة. التاسعة بستوني وليثنا بولسي، غنوا لنا اتنيناتهن خاوة.

قدمه للمرتبة التاسعة بستوني ولاية نابلسي خاوة. تامني ماريا جبران من ألبومها 100% من نسمع الأغنية تحتل الأسبوع المرتبة الثامنة.

0: فكراك سندر حاج بالمرتبة السابعة، السادسة مراد قربي عبوطة.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

سباق فن فنانين وصلنا للقمة الأسبوع بيحتل القمة. زهير فرانسيس لما لموني أسبوع ثالث على التوالي بالمرتبة الأولى. المرتبة الأولى.

99.3 92.3 93.7 88.8 اف ام.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف

وبدقة قلوبنا.